يتون شولانتي ايمان شونتي بيكا باشوك الى بيبي بيلي بانكو كو وقت بلال بيت الخونتي وكا باشوك يتون الى بيلي اشكا خانتاك يبان دوك اوي بروبو ابكو منيستيريو دي الابانسا بيول كو باروكيا تلا او خب كو مام ديوز چيچاهن انكا باشيب امو خب كونوك دبلينات ما كونوك سيدال ديبيسيون شتوك باشوليب يتون مان كا باشتون والبيخانوك يليب اشكا ينغونس منيستيريو اتي Manca per suo hoc, e questa capacion va, io tu sono alfa comam dios co, ante chahe balibane, e tu vejante. Ach comam ach co dios alil, chontevi capacina vi padre, chah capas hawaias mam, ach caiban tohoi grupo con ministerio de alabanza, chimulna bayul cosen, yul parroquia varias de mam, chuqual dios mamin, ach padre, chachajen es capas de padre, o can capas que toje mamin, a capas teja bendición ibane, Yo tol ila bili padre ashka humulna hil chiu ke paya yastimam mantom wa subuh kapashiyum ba Yo tol ahunti mas kapash persiguido ya ike piu Cualquier rato chokol hono pruebas, chokol hono problemas, chokol hono ya il alma hono Baital chiak tropezar ba e mam pero shin Amo kap chabek aiga yek señor Kolo ahan kalokieto ke mamin Amo kap hunko al chikumbi kanahep Amo kap hunko al chikhaikan hono isa hil nan sholet Aya chokab mamin chak al teka bendisyo yibane Tain eskaleb, chakhen eskaleb Amo kapun koal sokonok divisyon Cholkane o alma Porque amamin yok takil mamin Chukta le kapashek ebiu Chisay le kapashek eb Chochi la itse chun lah ayunok Smini

ويشتغي وانا بنادى يلجو بيت ويستاولي ومامين يدول ايدس كل وال دول جيع كل وال كلا ميس ما ين كابو شهاو ما ين عشر وشهاو ما ين نانو قبيل اياش مامين واش ايرون يلي بيشان سناب الهوكون ويشتغي ايدو بيت ونهات لغار دو بادري برو كل وحنو جيتو خي مامين اسكابي ليب سخينا ليب تاينه بيت شول مصاني ليا يلال تاينه بشول يلق اب اكسيدنتي Daine hem sol a prueba si opta que el mam más que sol vicio. Yo to la maito mamín, si vil, ya capaz ya hay pulan más en el...